الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن

حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

أبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

كيانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

لنا بسوء فأشغله بنفسه فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا

يا مقيل العثرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا

0: إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام.
1: بنو FM راديو بنك تي ويترون بنك تي كومين بي جاكارلوك تلبي جيم.

وفقنا الآفات والمدايا وهب لنا الرزق على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات يا بني لطيف يا معالي يا من هو الأمر ولا يا داري عن الكفاح.

صدرك يا أحد لقبلة الذي في قربك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يصرخ قلوبهم ليس سمير أبدا.

كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكروها هنا بالله فمفاز الله.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُولًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَرَسُول

الْعَاشِرِينَ وَنُورٍ لِلْمُبْصِرِينَ الصَّالِحِينَ اغْفِرْ لَنَا وَعَافِنَا بِعَافِيَةٍ نَقُولُ فِي الدَّارَيْنِ خَيْرَ عَافِيَةٍ وَاحْمِلْ وَكُفَّنَا عَنْ مَظْلَمَةٍ ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا في الخطام عند الممات وغدا يوم القيامة.

من كل فعل يصدر من كار ومصر وما توجها جم الأذن عني ورم وجها يا من لديه كل أن يقوم لا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتي بهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري ذكر ثمدا بقسطي في كل شيء يا بخير يبكي يا الله يا سميع يا بخير خلي على

وكفنا الآفات والمدايا وهب لنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا معاذ.

كبر ذنبهم فإن لهم وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على بلائك لصوت يصرون قلوبهم ليس سميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وصاموا

محمد القتيل من الحكيمين حتى تلاحي في الكريمين ولا يمسه بكبير على

وكفنا الآفات والمدايا وهب لنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك

وإنهم عدالهم لا تحزنون على بلائك لصوت يفرقون قلوبهم ليس سميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وصاموا

وطوفان الآفاق والمدايا مهجنا لك على الطاعات وطوفان الحسنة في الأوقات يا قلبي يا لطيف يا معاني يا ممرور الأمر ولا يا جاني أنزل كفاءك مكان ثاني ولا دعاء من هذه السلال وأنزل الحفر مكان قولي وأنزل الخير مكان سرمه وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا

أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا لكنما تنصت الجوارح والضامون لأفضل القبائل ولا تواخذ بما

وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين مكرورا لنا أغنى فمستغفرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والتقى وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين الفائزين وجعل جميع الفائزين الفائزين وجعل جميع المعلمين الفائزين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وقصهم منا هدى وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالمسلمين فمسلكا وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمة يوم ازدهاد نفسي وجعل لنا هنا محلنا عصا وعزة تفضلا فمهتا وهب لنا المكارم والاخلاق مع صحابه الى لقائه وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين للسخير وجعل قربنا على التوابل بلا تلاشم ولا تعاسم ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخر ولا تناصر حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه واغفر وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واغفرنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامراض ووهب المكروه والاغلاق محمد طبيبنا الهمام المطير الاموات والاصفهان وصليا عليه ثم صليه.

وصل الحسنة الأوقات من يا بني آدم يا مهاجر يا مملوك الأمر ويا جاهل أنزل سباعة مكان ثاني ولا دعاء من هذه السلام وأنزل الحفر مكان طوري وأنزل الخير مكان سرمه وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان الفضل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عام

ولكم الرحمة التي لا يفعل لنا بلا مقدر بل كله نجيب هل القلوب لا عجل قلوب الدين فاعلنا بحب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم وجعل جميع المسلمين كفورا لنا بالله فمستغفرا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين كاهنين وجعل جميع الكاهنين كاهنين وجعل جميع العاملين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أبدا وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالخدمة تمسكا واجعل جميع إخوتي ونفسي في رحمة يوم ابتداء نفسي واجعل لنا هنا محلنا حصلا وعبدك من تفضلا فمختارا وهب لنا المكارم والاغلاق مع صحابه الى ثقافه واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للسبيل واجعل قلوبنا على التوابل

أقام في المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين صالحين رب لنا وعافنا بعافية نكون كفاية غير عافية واحمي وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وعاوننا يا ربنا حسن القتال عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووهب المخلوق والامر هذا محمد فزيد الهمال المصير الاموات والاسرار وصليا عليه ثم صليه.

0: الحمير وجمع إليه في المساء والصباح وأبو أنت انتقارا وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: نعم العليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير نعم العليم والقدير والنذير ناجيته سبحانه ويوم الاخر فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النساء عنه وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول والاخر والمؤمن الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال وانت للذي تتفعل لك بذلك ساكنا وراضيا بما قضيت من قريب الماضيا هذه منازل المتارى ترى في جنة ممثل من السرى قولي يا قائم الله تنفجر فلنفجر من كل بعد الصدور من دار المسر ما توجه لمن الأذن عني ويجب وجهه يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا غريب سمعا عني يفك كرملا كل ضرر واجعل مكاتبه بما عملت امل بين به الذي علينا يقتدي بجرب الحكيم حيث اقتدي تدري يترك كرملا بكفه في كل شيء يا بخيل يكفي يا لاو يا سميع يا كثير فل على من اسمه رسول ذكر ذكر معي وسلم يا اهل فلي يكن تقل هو الله احد ذكر ذكر معي وسلم يا اهل فلي يكن تقل هو الله

0: الأفراد. هل إليك الذي إنك لما من نبي يكون مثل الظلما هل تيتني بالنور في ظلام كلا كل
1: MFM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi

ونفذت الأوقات يا بني آدم يا معاني يا من له الأمر ولا يزال عند التباعة مكان الظلام ولا تعامل هذه السلال وأنزل الحفر مكان الظهر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع

بدان إذا سواك من هنا إلى مدان لكنما تمسك بجوارهم وقاموا لأفضل قبائلهم فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولو مخرج التي لا يقول نذهب يا مقرب القلوب هل القلوب لا عجل بالدين واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين كفورا لنا اذلا ومستغفرا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين واغفر يا ربنا بالخيرة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وقصهم منا أبدا وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالمسلمين تمسكا وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمه يوم ابتداء نفسي وجعل لنا هنا محلنا عصا لا بد من تفضلا فمهتا وهب لنا المكارم الاغلاق مع صحابه الى ثقاته وجعل صغيرنا يوقر الجميع وجعل كبيرنا يعين وجعل قربنا على التوابل

دامة المسلمين قاسمين ومؤمنين مبتلين قاسمين وقتنا وعافنا بعافية نقول كفاية العافية واغن وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وعاوننا يا ربنا حسن القتال عند الممات وغدا يوم القيامة بجاه خير من تقى الامر هذا وهو خلق المخلوق والامر هذا محمد قدير الهمال المبرئ الافعال والاصفهاني وصليا عليه ثم صلي

0: الذي ربنا كما اصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: يبقى العليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير يبقى العليم والقدير والنذير ناجي هو سبحانه ويوم الاحد فجاء الذي يقول هو الله احد نبيت جملة النكارى عنه وفي توحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل الجاهل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فانت للذي تتفاعل لك بذلك ساكنا وراضيا بما قضيت لي قريبا ماضيا هذه منازل المسارع سرا في جنة المسلم يسرا قولي يا قائم ان لا تنفجر فلينفجر من كل مال الصدور من دار ومكر ما توجه لي من اذن عني ورد وجه يا من لديه كل ظن قمنا يا خير من دعا غريب سمعا عني لفك كرملا كل كرم فاجعل مكاتي بهما عن الكرم بين لي الذي علينا يقتدي بجذع الحكيم حيث اقتدي هل هي مترف كرملا لكفي في كل شيء يا بخيل يكفي يا نار يا سمين يا كثير فجع على من اسمه رسول تكون بقرمانية يا أهل فجيه كنت قل هو الله أحد رسولك المعيرة يا أهل فجيه كنت قل هو الله أحد

وقال لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان

ونجنا بفضل كل مسلم ونجنا بفضل كل مجرم ونجا جميع المسلمين مكرورا ونا بالله فمكافرا ونجا جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا ونجا جميع المسلمين في الخطاب والمسلمات في الجهاد والدفاع ونجا جميع العلماء العالمين ونجا جميع العالمين المخلصين ونجا جميع المخلصين الفاهمين ويا جميع الذين الصادقين ويا جميع الصادقين الفائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرا وقصهم منها أبدا وخيرا واغفر بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالخدمة مسلوكا وجعل جميع الاخوه ونفسي

ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العاف

0: دعنا في المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين قاسمين رب لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين العافيه واغن وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واولنا يا ربنا حسن القتال عند الممات وغدا يوم القيامه
1: Bonne FM, radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jeum

مكي جريدي مكي تربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تيكني فتيف أكسنجيتو سرين مامور مكي مم شيخ مرتدان بكي خادم رسول سرين كوسم بكي خليفة سرين عبد الرحمن بكي سرين سالم بكي مم شيخ مرتدان بكي خادم رسول دريكتر زيرال بو انسيتي الازار أكبولم ودريكشون زيرال بو انسيتي الازار جيب أستاذ أحمد فاي نينيان يالب يوكو سامو جنكو حار بمدل سوار عند أغنم بيجيلي أستاذ خالم ديوك دريكتر بو انسيتي الازار توبا دارو منان سانتر مام تيري إبرفاتي موي عند أكبولم ودريكشوبا أكبولم أنسيني دي سانتو بولم ودريو دونجل يخميني نيو عام سيوم كوليتي بأمي فسيني دوم ويلين دي جنجل دين يار يارو بالإسلام جناو مرنك نيو يكب سين كادو دي يجنني inscription bi ñal année scolaire 2026-2027 fossi yene nañ ko door le 15 septembre 2026 fossi yene ko wëyel nak ba juroom ben fan ci wëru octobre 2026 bis bi nga xamé ni ci lañ fossi yene door jang mi inscription bobu nak nañ yité mi nga xamé ni ñoo daan jangé wala ñu bëgg jangé ci école ba nekk ci pencum daru manan ak école ba nga xamé ni modi franco arabe nekk ci pencum bay wad bo dañu ci bay wad jël yoon bi jëm bu yu sew table ñaari bay fall nga jadd sénégal chamagn 300 mètres ñetti téméré mètre di nga dess l'école bi ñu koy yégal ñep bayu ñu kenn kon yeen wajuri dongé yi yeen yi seen doom doon jàng ci ñaari l'école yoyu wala ngeen am ay xalé yu ñu fa bëgg dugal date ba ngi nonu 15 septembre 2026 ci lañu fonctionné door bi ni wël ko ba juroom ben fan ci wéru octobre 2026 ñu door jàng ni lolu ma ngi yitéel école mam cherno ibra fati nek ci pencum daru manan waye franco arab bi nga xamantem mo nek ci pencum bay wadou inciti alazar centre mam cherno ibra fati nek ci pencum daru manan moy xamal mbolem wajuri xale yi ne école bi kat bu jekk so musana am defem fa ngay yem ren nak fossiyene na len ubil seconde xale yi man fa jange ba kero ñuy am baccalauréat kon kep ko xamene si am nga defem te bëgg wël sam jang fofu di nga mëna dal di ñew def sa cycle secondaire ba kero ngay am baccalauréat kep ku di bëgg am lu gëna leer di nga mëna woté 118 127 83 92 78 127 83 92 wala 76 626 26 27 76 626 26 27 direction bu inciti à l'azar centre mam thierno ibra fati nek ci touba daru manan ñoy massé di ñaanal dong yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

المزايا وكفر الآفات والمزايا وهجم الحرص على الطاعات وكفر الكثرة الأوقات يا بني آدم يا معاني يا مملوء الأمر ولا يا جاني أنزل سباعة مكان الظلام ولا تعامل هذه السلال وأنزل الحفر مكان الظهر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قوما ورسلا عاجلا ونجهم راجل وتكفهم ولا تراقبهم لكفر جندهم فإنه وإن عذرك يا أهل

أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا لكنما تنصت الجوارح وقاموا لأفضل القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولو هم مخرج التي لا يقول نذهب يا مقرب القلوب هل القلوب لا غير مرتين وأبرنا بروح كل مسلم ونجنا من سر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كفرا فنا أعطي الله فمستغفرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المخلصين كارهين وجعل جميع الكارهين كارهين وجعل جميع المعبدين كارهين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمة وجعل لهم بنا هدى وخيرات وكفهم بنا ابدا وخيرات واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالكتاب مسلوكا وجعل جميع اخوتي ونفسي بنا

أدامت المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين صالحين رب لنا وعافنا بعافية نكون في الدارين غير عافية واحم وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واولنا يا ربنا حسن القتال عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المفروض والامر هذا محمد صديقنا الهمالي المسلم الاموات والاصحاب وصليا عليه ثم صلي

0: عليه في المساء والصباح وابو خمسة الجفان وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى
1: الله عليه ربنا كما اصطفى
0: الحمد لله السميع والبصير جمع العليم والقدير والنكير الحمد لله السميع والبصير جمع العليم والقدير والنكير ناجيك سبحانه ويوم الاخر فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النكارى عنه وفي توحيدك يا ذا النبي الاول والعاقل والمؤمن الامل الزاهر الباطن انت يا احد لك البلايا ولك الافعال وانت للذي تتفعل لك بذلك ساكنا وراضيا بما قضيت لي قريبا ماضيا هذه منازل المسارى كلها في جنة ممثل من يسترى رولي يا قاتل من الله تنفجر فلنفجر من كل بعد الصدور للدار ومسر ما توجه لمن أذن عني ويسر وجه يا من لديه كل رمى قمى يا خير من دعا غريب سمع عني لفك ثمرا كل ثمر وجعل مكاتبهما عن الثمر بين الذين علينا يقتدي بجذر الحكيم حيث اقتدي تدري يطرح رمدا لكفي في كل شيء يا بصير يكفي يا لاو يا سمير يا كثير خلي على من اسمه نصير تكون بقرمانية الميعاد فلي يكن تقل هو الله احد رسولك المعيد وسلم يا احد فلي يكن تقل هو الله

القرآن هل لوجهك الكريم كرما منك فيه يكون مثل الكرما هل تيسني بالنور في القرآن جل كل

على الحرمة الذي حرمت الغنيم لعظم المكالمة وتتمين على الحجاب والحجاب والحجاب.

أكرم الله بما لم يكن ولا يكرم أبدا هو النبي والرسول والقدير هو الحبيب والسبيل والدليل هو النبي والرسول والقدير يوم الحبيب والسبيل